0: ناغان كوهناك كريسو نيانيرو أسوزوفور تي نيرتان نالو همار بيت كونيناك كريسو سي ميتكا سور بغوصيغ كري بايتمن كريسو سي ميتكونينك أراتشين غورن تاتفوت يرغو داسن ويتس كريسو نيانان بيت كي أجي أسفزاين باد ويران نير باهلو ميج وني نالو همار كريسو سي ميتكا يغيغتين غزانا زين پاناگان ویلودزاگان میت که هوکی ور پاناگو نوتنین گام بتکن ور هجاق گو گوچفی هوکی اچ که. مخ که گمتاتنه نوسا میر متکر تسریلوف هوک ساشاد اشخاریک شغوم نرو میچ. اب اشخاروتیان آغودکی خوروتاگان گیانکی میچو چاف سور پوکین گماکره نوسا. هده وی پار کریسوسی میت کونه ناله گنشانگه اوننال پیششکوات سیرد ما یف پاناگانو تون ما ورونک انتوناگه انتونیلو هکی ور ایراگانو تون نیرا نیتاگان نیرو پوخارن چنگر نار جشمار دا بس کریسوسی میت که اوننال میگو ساتمان میچ بیت کنین که گیغتی اندانیکین یف یه گیغتفو اندانیکین کانی ور کریسوس کلوخ نه اس که گیغتین انور مارمینا انور مدکی مستگی تلال گنشانگه مستگی تلال سور پیرو سور کروتس یو ارارغوطیانت گیانکی متگین یو حوادتسیان نرون هیت هاور تاکسوطیان. ایس کریسوسی بیت که اونه ناله گو بحانچه کردون ها که ور با درازم این پانی رون تیم زور ستویل گو دانک ور پناگی مر متگی رو میچ. حیره را زنگ گو چین ارتون هس که غوطیون. ورمان یه گغتفو اوازانین ورستین دنلوف منگ پرگوینک. سگان سور بغوس میزی گیشتنه احوو و تغوو انترونت پرگوتیون کرده چک. این ایش ورستاتسانگ بد که ورهسکنگ یو نباداگین هستنگ. ایلا بس بیدی منانگ دخور یو پورترپار گرنامسل اویلی تشپاخت مارت چگا کان دخور کریستونیان. Amen.
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք բադիգանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, հիշեցնենք նաև, թե ամեն ամսույն երրորդ կիրագին արևոտյան ժամը 10:30-ին հայացես ցայնավոր սուրբ պատրաստ ցայնասպրուվի այս նույն ռադիոգայանեն։ Անուն Հիսուսի բարավորյալի ըղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստոս։
2: My sovereign beach, two women stand